0: قالها مش رايح هذا
1: مكتوب
0: ايه اوقات كون حاطط على الكنبه بفكر رايح بتطلع هيك بقلي يا راح سبحان يا صاحبي
2: في
0: هو
3: في موجود حديد
4: نسرين؟
3: لا
4: المجرود اللي عندنا حديد؟ هذا خليك جيبيه معي